0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Thüringer.
1: قرأت سمعتنا كما يحذركم كما يكأنكم لومي عصر شو بنتي حاملة كل تشعن اسران شدش تاني مدبات حيز قريبا له مدب عربي تسفاي تخلي مجم مريا عرس زينا تهروها قداسون وانا ونزولكم مدبات حيز قريبا له ونخد كاتاتولو بخبرنا عدومكم مجم مريا عرس زينا ملك قفتنا عزو صدو لعلي سلستربعي تريفهم ننتفتي محبراوي مرخة بتاعتن سواو مسالاتن مسواع تقريبو نيتيوبيا زي تمرس منقستيو ودب أسئينو إلو مرحكو جلي هكدف مبل سالتان شمون تنزوريا نقدد اسكرنا بارنت مرقو زينا بزرزر ملقا فتنا زتساتفو لعلي سلس ترعي تريفوم اب عمته تمهرتي كلتشان اسران حمشان اسران شديشان عمته مرت فرنجي اب هاغراوي ملك قفتنا تساتوفو تمهارو ايرترا ابساوا لعلي سلسته ربعي تليفون اب عمته تمهرتي كلتشان اسران حمشان اسران شديشان عمته مرت فرنجي اب هاغراوي ملك قفتنا اب ساوا اب زتخافلو تمهارو لعلي سلسته ربعي تمهرتم كقصلو زخولم وصيت كم زيرهو تحبيرو تي با 10 تلت حمله كلتشان اسران شديشان عامته مهرت فرنجي بوقعي تقلت وصيت مرمرا خلاي درجة أبساوا كابتن ملقاقي فتنا دوسودو إسران حدن شحن حمشت بي تسان حدن تمهارو أربعة شحن شو منتا بي سالسان حدن ترح نديقرن ديبلومان كأتصلو محلفنات بي رخيبو مالو أب هاقراوي إنستيتيوت لعلواي تمهرتن مرمران إرتراح على فيتك مأكل فتنا دكتور بسرات قبرو كمزقالة أطو أب عمتي تمهرتي ملك فتنا كالاي درجة مالت ماتريك كلتشان إسران حمشتن إسران شدشتن عمتي مرت فرنجي سبعان شو عطنت وشدشتن مئتاويت تمهرتم نمغتصال محلفي نتبي كم زي رهبو تأمن إمبر سلمنتاي أخول مئتاوي نتبي أي رهبو نقا انت زي قلتت دكتور بسرات أسعبا أبزي فتنا زي تعاوتو داقماين أي مفتان عدلوم كفوت سلزغوني تسفا هاي قرطو كتنعون كدالون الزخاخيرا يبلتي أب حداس إرتازوطي حابريتا إزيقن نتسفا ديوس نايحاكي تعدلات كرهبوغن أب مزعي زرعيو دكتور بسرات بتوسخي كابتم كيف التونو زتمزقبو تمهارو كلتميتن أربع انكلتن تمهارو ملك غفتنا كم زي وطرو تغيساقوا انتخونت اتي مخنيات جن اي حبرتن تصابات منيستري تمرتي كم زنصرو بزعي تفتنتي تمهارو كلاي درجة ناي عمت تمرتي قلتشان اسران حمشتن اسران شديشان عمت تمرت فرنجي مسكين مئوز نبرا عمت كنت اطر انكولو بيلي لعلي قلتشان حمشتن تمهارو قوديلو لو اب موائل كل قجل هقدف سرعة تمهرتي هاقر بقعاتو عينوتون بايتا زبيتو من سيات تمهرتم تساناقيلوم اب قدود وتهدراوي هاقراوي اقلقلوت كورونون كسدودون اب كينات كتبوسون بزي سرح كتورفون لمد توريو كموهان متن مراحي قجل هقدفون بعلو نبزعبا تمهارو كم زي قبل تزاريبو نيرو
2: نمایا درجه تای مسلا بذارم بذارن نه خنفات نهایی که زحلف اسرع متاد درجه بخساره هن کدوس انحناد عبی خساره نه نه نه تمرت مدباتی عمت لعل عصر تشیح من اسی تمرت و دیو از خودت تعطیل نتای تماهیرون تای مایا حیزون تای خسر ره ده عصر تغلط عمت نهایی که بگرم نگراد کندی جا اکل کابتی نهار دلوا من اسی نبزل علی درجه خید نهایی کنی لأن عصر حمش لم يتاوت يحلفني ثمانية حمش لم يتاوت أبي خيد الله عصر تغلط عمل تقو عايزون تاي يسرح خيل الدخون عودي أو دخون إندستري دخون تريد انتاي انتاي قبر خيل لعلكا إلا
1: بارك ورا سمعتي إزي إتي ما راح أقول لها قدف دولو كل زيت مهرتي بعينتو تو صحي أبزغ بحال دولو كلهم زم بمحلفين نتبي أبو الكوم زب بحال قن برقز بعقن كحالفو سلزلوهم مربات بمقبار دا أمبر بزحات تمهارون نفعة حيالات أخل نتبو خمتون برون زمت حبرتاون الله ንነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ሰብኣዊ መሰላትን መፀዋዕታ ቀሪቡ ኣብ ስደት ዘሎ ኤርትራውያን ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ህሉ መድረኽ ዝጠልቦ ኣገባብ ቃልሲ ክኽተሉ ብዝግባእ መፀዋዕታ ቀሪቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ብሓፈሻ ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ከዓ ብፍላይ ዝኽተልዎ ኣገባብ ቃልሲ ነቲ ብጉጅለ ህግደፍ ዝጭፍለቕ ዘሎ ህዝብና ሞራልን ተስፋን ዝህብን ሓድነት ተቃለስቲ ዘደልድል ክኸውን ከም ዝግባእ ተሓቢሩ እቶም ቅዱሳት ኤርትራውያን ኣብ ዘመሓላልፍዎ ምሕፅንታ ጉጅለ ህግደፍ ውሽጢ ኣብ ውሽጢ ደለይቲ ፍትሒ ንዝኽሰት መሰረታዊ ክኸውን ዘይግብኦ ፍልልያት መዝሚዙ ዕድመ ስልጣኑ የናውሕን ህዝብና የፅንትን ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ኣስዒቦም ኣብ ምዝርጋሕ ሓበሬታን ጎስጓትን ከምኡ ውን ኣብ ምንቕቓሕ ህዝብናን ምቅላዕ ገበናት ጉጅለ ህግደፍን ኣብ ቅድመ ግንባር ተዋፊርና ዘለና ኤርትራውያን ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ነቲ ሓያል ዘራኽበና ጉዳያት ዓቂብናን ፍልልያትና ብልዝብ ኣፅቢብናን ዕምሪ ጉጅለ ህግደፍ ንምሕፃር ቀዳምነትና ክኸውን ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም ጉጅለ ህግደፍ ሃብቲ ህዝቢ ኤርትራ እናጓሕጉሔ ቅኑዕ ሓበሬታ ንምዕፋንን ፅልኢ ንምስዋርን ሓድነት ህዝብና ንምልሕላሕን ለይትን መዓልትን ኣብ ዝስራሓሉ ዘሎ እዋን ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ እውን ዘለና ዕድላት ክንጥቀመሉ ዓቕምታትና ጠርኒፍና ክንሰርሕን መድረኽ ዝጠልቦ ዕማም ከም ዝኾነ ክንርዳእን ክንፈልጥን ይግባእ ይብል ብተወሳኺ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ መስል ሓሳብካ ብናፃ ምግላፅ ብምዕፋንን ህዝብና ኣገልግሎት ኢንተርነትን መብራህትን ሓበሬታ ንኸይረክብ ከልኪልዎ ኣሎ ጉጅለ ህግደፍ ብቐፃሊ ዝዝርግሖ ትሙዩን ሓበሬታ ገበናቱ ንምሕባእን ህዝቢ ኤርትራ ግዳማውያን ፀላእቲ ከም ዘለውዎን ንመንነቱን ክብርታቱን ዘንፀባርቕ ቅዋምን ምሕደራን ከይሃንፅን ብተስፋ ጥራሕ ከም ዝነብርን ዝበለፀ መፃኢ ከም ዘለዎ ንኸይሓስብን ካብ ጉጅለ ህግደፍ ዝበልፅ ስርዓት ከም ዘየለን ክእምን ክፅዕር ፀኒሑን ኣሎን እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት መዋእል ጉጅለ ህግደፍ ብዘይካ ኩናት ድኽነት ምሕያር ምብትታን ስድራ ቤታት ስእነት መድሃኒትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ካልእ ዝረኣዮ ሰናይ ነገር ሰላምን ክብረትን ስለ ዘየለ ንሕሉፍ መግዛእቲ ዘኪሩ ንባርባራዊ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ ዝቕበለሉ ምኽንያት የብሉን መራሒ ጉጅለ ህግደፍ መበል 38 ዙርያ ንጉድድ ዕስክርና መሪዑ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብቲ ብ11 ሓምለ 226 ዓ.ም ፈረንጂ ዘካየዶ ስነ ስርዓት ምምራቕ ዘይከም ናይ ዝሓለፉ ዓጀውጀው ዝመልኦ ነዊሕ መደርኡ ሕፅር ዝበለ ቃል ዝሃቦ ኮይኑ ኣብ ናይ ክልተ ደቃይቕ መግለፂኡ ኣብ መበል 38 ዙርያ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቃል መሓላ ንዝፈፀሙ መንእሰያት ኣብ ሂወቶም ኣገዳሲ መድረኽ ምዃኑን ውፅኢት ፈተና ብዘገድስ ክሰርሑ ከም ዝኾኑን ብምግላፅ ብተዘዋዋሪ ፃማ ንዘይሕተቶ ባርነት ህግደፍ ክዳልውዩ ምሕፅንቱኡ ኣቕሪቡ ውልቀ መላኺ መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ኣብ እዋን ምምራቕ ብተመረቕቲ ጉጅለታት ባህልን ህፃናትን ዝቐረበ ፍጹም ፍቕራን ጃህራን ዝተዓብለለ ናይ ኣስታት 2 ሰዓትን ፈርዓን መደባት ወተሃደራዊ ምርኢት ኣገናዕ ብምባል ተምሳጡ ክገልፅ ዝተሰምዐ ኮይኑ ተመረቕቲ ግዱድ ባርነት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝብሎ ንሱ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ጉዕዞኦም ኣበርቲዖም ክሰርሑ እዩ ምዒዱ ኣብ 1994 ዓ.ም ፈረንጂ ን18 ኣዋርሕ ተባሂሉ ዝተኣወጀ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ገደብ ዘይብሉ ግድድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ብምቕያር እቶም ኣብዝሓለፈ 34 ዓመታት ዝስሩዕ ትምህርቶም ተሰናኺሎም ኣብ ውትድርና ዝተቆርኑ ብዘይክፍሊት ጊላታት ክኾኑ ዝተፈርዱ ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ዝሃልቑን ዝሰንከሉን ዝተማርኹን ዓሰርተታት ኣሸሓት መንእሰያት ንስልጣን ጉጅለ ህግደፍ እምበር ንረብሓ ሃገርን ህዝብን ኣይሰርሑን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ከም ኩሎም ውልቀ መልእኽቲ ስርዓታት ነቲ ብተመረቕቲ መበል 38 ዙርያ ካልኦት كالوت لهايتن زقربة والتهدرة وسلفي نخينات زعدم درفتاتن كمزة حقوصو مقلاصو كا أب إيرترا موتن سنكلنا ننبر مدبات لمعتن محبرو فتحن قدام النتو كمزة يكون يدقي موزان تسريو كمزة ذكر سلفي بلسقنا نمحقواس إيتيبيا كيتبتاتن انتباهيلو كدمي أربعة عمت أب كينات كل التقراي زهالقون زسنكلون زتمارخون عصر تتات أشحات من إسيات إيرترا سدرابيتهم أي ترودون دبس أي رخبون تراي زيكوني ويجل هكذا سلفي بلسقنا كساب زولو مسواتي ناي أبتقراي زهالقو من إسي زهالقو كم زينقر أبزحالة فسومن قيلي شيو نيتيبيا زيت مرت منجستي ودب أسين وايلو كدما يمنسر أبي أحمد إيتيبيا نابك إيح بحري زنبراك كتاوي واننت زتقارت قلو أقباب أميلكيتو أبزها بوريتو منجستو أفدق بحرين مركب زلو ودليت دقيمو أرقاقيتو نسو أبتيبي عصرتو شدشت حملي زجمري قبائي هاقراو زيتي زبولو مخفتي مدري أبزمسمع اللو أوان وشتاوي دغمتاتنان أفلالياتنان إتا أفلالياتن إتا هاقر إسرتي جيوغرافي كتكوون كم زقبرا تزاريبو أبزي قعزو بناتنا وشتاو سنفناك إيه بحري زي سأنالو أقاتامي حادي مقلتي إزي إكي تاريخاو كستاتيو إلو إتيبيا بسانكي وسانتات زي تمرتسي منقستي نابك إيه بحري زي نبرا واننت كم زي سأنت تزاريبو إرترا نتينا إي سلاسة عمتات برتاو قالسي كبيد واقا بمخفال نقزاتي حايلتات إتيبيا بمسعرن بودب حبرات هاقرات أبز تدقفي هزباوي وساني رفرندن بمكيادن عبلالي دمتسي ديليت ناتنت بقنبوت شعنت شعتميتن تسعان سلسان عمت برت فرنجيا بوقعي ناتنتايا أوي جامبر كمتي أبي زبلو كم زيكوني عالم زفلطيو أبزي قلو أبزي حدو لغن إتي إرتراوي مسل إرتراوي مسل سارة إرترا زخوني قجل لهكدف بزخو فتولو معطويو زخولو قينزولو أبتي أوان أب إيتيبيا أب سلطان زنبري بيه ودك زعبلل مساقاقيري منقستي كوينو اتي قدامي منستر زي تمرسي منقستي بزبل زتقصو زلو نزي أقات أمي بكم زخونيم تعزبتي ززاربو قدامي منستر أبي أحمد كم ودى أتاخلتشحن عسران سلسان عمت مرت فرنجي جميرو نزي قداي ودب كالعروز أنحو قينو إيتيبيا بغلتشحن عسران أربعة عمت مرت فرنجي أفدق بحرين مركب من سومالي لاند أكاتاعي سند مرداء كاب التفر من دحر أب ملأ كرنا أفريكا ديبلوماسياوي وطري الناقل دي متيولو بفلاي حطو مثل واننت أفدق كعيه بحري مراحتي إيتيبيا كم أواج كوينات التقطرو زل إيطرا مستا هاقر زل واركبات كحرفف غيرو يركب أبيقن أبتيمر مدرو هاقرو نعشحات زمنات زم حادرتو عيه بحري زي سانة اللوك اندي مخنيات أبوش تنازلو سنفن نمبر ربحان دليتن إيتيبيا دو كبل زغل حيلي سلزن بري سلزي سلا زولو وي سلا زهولو اي كونن كبل تزاريبو بشم زيت قسن نزمانات انصار ايتيبيا سمعت سلئي اللوم اللون زبالن زبالن هاقرات اب تاريخ الدلن جزيان حاليوم تالكا انعاتو دليتاتنا كين فتسم زغبرو حايلتات اللو كبل كاسيسو منشتر قدات وصايا قجل هكدف ابز حالفه مازيا ابز هابو مقلتي ازي حطوتات زلا عال زولو اوان مستي اب ايتيبيا زولو هلو كونتات بمتأثار إتي أب أديس أبابا زولو سرعت نهزبي كابتي زقات مزولو حمق محدران نا والسخي زخيت زولو وشت أو قلولاوات نمت إمزاز هلو الناوي أقداس النتن ستن زبلو ناي فترة زعباتات كم ناي هاقراو سنيت سلتي تكملو إلو نيرو وطاقو الدايقو جل هكدف كم زكوا انتبالي أب كلتشحن عصرتو شمانتان عمت برت فرنجي أب أدس أبا كيدولو أب زنبرق زنبرقن مقلو المرحنان حاده هزبئنا مبالو ززكاريو ازكايو نأبي أحمد كدفرو كيلو زبلو بزحات إيرتراويانيوم وقش عند شعات ميتين تسعان شمانتان عمت برت فرنجي إيتيو إيرترا معز أو دبات كلتين هاقرات سعبو إتيبيا كودبات عاسبن باتعن كتراكلا ودبات غربا بتي هاجرات جبوتي كينيا سودان ننقداوي من كسقاتا آتاون وصعل كتقم تانيحان اللان زدليا كتم مالكا كيلا ديرايا زتوغود ات إرترايا كلتيو ودباتا دارغا آتاويتات عير قبن نيرو تانيحن بزحت عزبتي أبي أحمد أبزي تفلاليا وانات مدرخات نزهوبم قلت إتات مركز بمقبار واننت أفدق بحري ميليسو نمركاب حيلي قطقم يخيليو زبل سقات اللوم إتيبيا أب عالم زلعال ببزحي هزبي زلوان قن أفدق بحري زي بلن هاقرات كوينة كدماي مليسر إتيبيا أبي أحمد واننت أفدق بحري نهاقرونا يهلونا قداي مخانيو زقلت زي أبهالازي قن أبتيز حالف عسرع متات إثيوبيا ودبات عسبن بعد عن كي تتقمت زرعية توم بله أخل مسكريو. إرترا نتوم كاب أبي أحمد قالوا أطلع له سب سلطان بزعبك أيه بحري زوهابو مجلس إتات عن صار لو النت كم اتقطرم كتجلس أنيحان اللن نزي سعبو ركبات إتن هجرت نب عم وطري أمر حركب. أب علم 44 هجرت أفدق بحرية بلنن كاب أتن إتا مس هجرت روسيا تشاينا إزبكستان، تركوبستان، التداوب، كازاكستان، إتا زعابت بمريت زتخبت هاجريا. أب أفريقاون كا عصرت وشديشت هاجرات أفدق بحرية بلنن. إتا حادة نتبي كلتمي إتن 84 مليون تربعيت كيلومتر صفحات مريتن لعلي عصرت 50 مليون بزحي هزبن زلوا هاجريتشات كابتن أفدق بحرية زي بلن هاجرات أفريقا حنتيا. إذن هاجرات زي أتنجن كم زي مرحى إثيوبيا قلي إليتات إثيوبيا ويان زبلو كبلو أي تسمعون كبرات سمعتي تنازينا مدب أبدي إتعلل سواء كان نحلف بذا موسيقى خذن

كبرى سمعتنا في موسيقى خاصه ابزي ما راح اقول لك هكذا اب سوا ذهبوا قال تي شعو قريب ودنا برتحف او حدا حدا بحال لما ما هم ذلوا ذ خبر كنن ذ خبر كنن تمرقتي 38 زوريا ولدن ممهرانن عليتن يوهانا يبل مالتي يوهانا طرحيو تي قرا زربايو ناي اشاتا فوركي قدمين ابزا حصار ملختي مسغاري سلاتي مساطي قسقاسي درعي مورال مسناد اوهم لعل مسغانا اغنا دغاغ ميلو مالتي ازي ابزا وانزي اوكي قصول الحمو اذا عززتي محلاكم وجلا علت اقداسيت مدرخ ابهيواتكم يا يبل وصيت فتناتات بزي قدس اكاداميا وقعزو بزي حيال الدرخيت كقصل سلزولوو قدام نتاتكمن اتوكرو خومن عينتاو فلتات اب مدلابن بزي سلكي سراحن تموكرن مزنتن افراينتن فلتاتكم اب معباين كخوون قبو ايو يبل برقص كما بحالا قنعيو برقص قن ازي بلو زولو عدلات نزم من اسيات يوهابوم ديو مهنياتو تحت حدا ربعي طرح كاب توما شحات عسران حدا نشح توما هارو كلمون كوميتات فتنا حلفكم اللي مترف حدا ازم حليفهم تباهيلهم ابتن كولجاتهم تماهيرهم زودوه بتي زتما هرون بتي مو يؤمن ابسرا حيوافرو مني نسطر حدا يكوني ناي جبا غنزب اندا تخفلي انكوان زخودو مسوخ اندي تساقمن كندي رقص قزلو مالتيو امو ازي اساس افورقي لاقصن معشوي نتزبي سقع كندي نعقتن ناي نعقتن زلووي مخنياتو عثر تغل تخفلي تو مهارو اب غزوم كم مهارو بر وتحدراوي تمرتي كون كبوزوم اذا عمت تنفاسهم زوصلا بفاصا زبلعو بفاصا زتسو بفاصا شنتم ودو اي ودو زيصوعلو بفاطا زبلعلو بفاطا زنقاسا اوسلي ازين حاده تمهراي نصا غيرو خبيون نصا غيرو كم زحسب كمان اي غبروني كوموسله زخونه يخا دقنسيون ناي دحريت مخات حمامات اما عبلن بوز حززارو زنبره ابزخ امن اسي مورالو سبر مورالو زحسست زيكوينو زصعو يلن سلازي ايتاتا افورقن لاقصن طرحيو نزي كبل كيلو طعم زربا مرزام سرحجن بتكبارجن زكايدلو ايه مالتيو ثم كورو مزنتن افرايتن انتعيم كفريو مغنياتو تقريحنا هنسوم عينا نمال اسايات انتعي قاطمهم ام انتعي خودون كمزولو مالتيو مغنياتو بي هاقراو بارنت اب هاقراو بارنت مريروهم حاسيموهم قلن زقبور من اسايات كاني بموت كاتم مفلاون ثم قوستاتكم اب ناي نفسهم مصاعي عبيتن اب قسانتن رهوان بيتسبن هاجرن زهلو عزز ابركوتو مغنزاب كبيت حلناو حلافن زسكيميو سدران بيتسبن منستري تمرتن بفولوي اب اكاداميا وغعزهم زغب مكتتالن دغفن كغبرو كا مزخار زيدليو قدنتي اوه قدنه زيدليو قن ازي اتم ولدكن نزم دقم كنداي كيلومترات رح يقوم نزولو أبتي حتي مكوصار وتحدراو محدرا غيرو زكايدو نزولو ولدي بخمي غيرو مكوصارو دوكوام أبتي حتي أم كولو وكا طعويت مرتخي مهارو تسفاتات مورال غيرو مكوصي مهارو نابساو عن خيكودو أبشار شاشاو عاي مستورفو زيدوغ متمهارو بزحاتيوم مانياتو مورالاو تسفاتات سلازي اللي اسيخو نمبر ولدي متببع نخو قبرو جن أبتينا عصر تغل تغفلي مرمرا مودة أتاب ماتري كل قزي خبي ديو كبيد كوين خا مرالاو دقفن مرالاو حاقزين يدليون جعا قرص امري تسكم نقوة تسيكا زبزبل زبهال قن مزعي تسفاتات كهب زخل أي كونن كوم أسل زخوني خا من سينا بسدد زي وزح أبي تكايد وزيح اللي التقهات عوات كتقوانات أفو سدران حبرة سبن ممهرانن عليتنون أب زهبو دقف أسالتو سنين من نيوتن انتاي مالتيو امن نيالكم كم قرع قباب كم نايب حقي خمتين اي عدسابة خيد افلو بند حارمي حادة هزبينا اسخام راحينا نيساس ني ابي قرز تقعلو زنباري كبل متقبو جين ابو سلز مزي
من نيوت مسغانا امسغنوكم كبري هبوكم كبل زغبو طعي غيرغن ايزارون مخنياتون حزب اترا ناتو كمناتو زيكونت بلعقت طرح نسلطانو ايرترا خومزي متالعي كارتا كارتا جوكر ابجبها قميت كانت تصاوت كومو غيرو تصاوت ولو سلازدلي طرح انت زيكوينو كال تحستون كال مغلصن يبولن نزغن حزب اترا انتك غبرالوغن يفلطيو نزفلطو كن بحبار كويدو حق على صوت راحيو زلوه

0: امبارح كبرى سمعتي نسمع اي منابزي مهنياتو من اسات تسفحا غير انت كات ولدنيو اتيسا اسكا ابت نظم تمهارون ابساواز نبرون تمرتي زحلفون زحابوم بنصارو كن من اسي بخميه تحزا اتحز انتاي كي غاطمو انتاي كيبل نسمع يمو
1: بتبز حجا فنجزلو انا خامتنا نيرا نحنا نهبز طريك نسقرينا نحسبنا يلا تفنجو خمزلو بزح يذكرنا ينقن كم زلبو نفلت نيرنا نحنا وتهدر طريك رينا انا نيرنا نهبز فتنا نيرا تضحيزا قلا او ايتو لايت استغيرو من بمهرم تصغامر حكايه سخيخات فلت امان قدي من يزل اخاكا دلالاي دي هاقل يمزون نير انت تماليسا ويك قوات نيام وين عفاق وسب نيام
2: The children told her
0: مبار كبرات سمعتي ازياتهم دك عسر تغلطي عسر سرسعة ودي عسر سرسعة مزخون قلعيو هتانيو عولو سلطس بابو كم تزقلو تسخا تسفاتات سلطس غورزي ناب دوب سغيرم مالتيو مخنياتو معبايكا زخوري خاتريئي كوينو جن كم تزتقوصو هتساونتي زي نحسيو هتساونتي زي قدفو اي بلا عاشت تجيرم كتكي تومني سل دلالا دي خاسم ساري دي خاتبا هيلو قول عمات هتساون قول عا ديهروون كالوتونا اللو مالتيو نزي جن دقفتنا يقو جلي هكدفن فليبوسن غوالي مانن زي حالة فسومون زقرمنا يا سميعكم اللهم بزعبا زياتهم زي فلتو خوينة ما يكونون بتئزازنا اي فليبوس يتخول زخون نغطل مو
2: As they were fleeing repression, imprisonment and forced conscription into the Eritrean military.
0: ازيانا اي وطاعتنيا قاتنيا انتريو زوك برطم موت من اسياتك مرتن حسامن نابقزوم كدبروس لزي كولو حماس لزخواني كاب عدم حادي بومن بالك تقلت الله مالاتيو
1: أنا أقول قلت كده أقول سرح سل زي كل نسون فرحنا يينا صار عصر شو من دعمت كمان يا جماعة غاني عصر شيء بش عصر شو عاد تجير كمان سل بخيد نس فرحنا كلاينا جر كمان أبانا هم عصر زنا برا كي وفونا كي وصلنا ها فرحنا مزينا ما بيختره هو تنا هم أي كمان تيل كان أكل سمنا بس لازم أتى لتن كبحان لعل زهون وكهر مها خص أي خان بروح أنت نجرا بيختره صبونا جريلا
0: بار زي زلو بعال فيليبوس نمالسيات سناتسنة زمسانة لكم إيلم كم الدورو كفكرو غالي مانون ببيت ما أسرتي ناي درقي ختسكحكح مسبراتات ماريخا أحكيموم أمهيروم اندقنا خم تقادل يوم كوين أمالتيو بزعبازقن غالي مانون فيليبوس كزارو بي سمعونيوم غالي ماني نايبتناي دك أنستيو خم قديم تقاداليت ازم هساون تزي اتم بخبرن بجوابن كعبيو كتطابو اللهم يغبا نيرو كوينو جن اي تعدلنان بنصاريو وانا مغباريان مسارحنا ايتي اصنات زونه غجله بمخان زكايدو ماتيو سلازي ازم قول زي اتم دك 10 13 14 زي ارغات بحال قول عام مالتيو ازي اون كم زي سمعنايا ات زبولتي ابي اترخ نبر زي قال كبها زعبي انت اللي مكان هاغراو اغلغوت تبايلوم سللان غغفان ون سلا زكايدو كوم سلا زخونه منبر ون سلا تسانه سغيرا ماتي نقتل مو اوتي خال بزعبا بيت ما اسرتي ناي درغي زسكحكهم هو جنتا خون كنت بزلهو ناي درغي صلاي ايو بعدي ايو ببرتنا نقواشا مد مسو بوليتيكاون ادا عدينا خاب عدنا وصلنا اينا نبلو نزي اصناتي غجله هدف كن حقن سرعاتن غبر دا امبر كاب سلطان وردونا يتبهلن حججن كوردن بهج خصصن كا قال سخيرالو نسمع اي موتي دي حرو انتي زغاطمهم انتي زرايقا
3: ارت اسيرنا خلنا من نصيلنا حلافي نايتي بيت ما سرتي انه هم سخيرنا تاع نغاطم عباي كوينا بات وي اس كن صبره خن صبره تبهي نسبر أيلو ما صحي إذا هذا خسبرة معناته ما هنأت سبب سلديك ما نت ما صار حزن تهون كاتا ما صحي سكايلو خسبرة جاي نخلنا تسكى ما صايلو كم يلا خسكى ما أسكمو عشرة سب حافا بيت ما سكمو إلنا كم يلا نسكمو نسب حافا بيت ما سكمو أبينا يا ما المرة تسبت إن حافا بلا تمام عصرت سب صنك لا ونعك عنا تام تطير وما له مساعته فنو وين فنينا سبت شفليه كل زحقه زي شنتي نايدك يقدر مرت حاوش ما أجلس كابز خف ونعلم ما رأيي أتحدثه زأتو سب نيش تيجي
0: كبرت سمعتي رديار ترى زخبرك نزخبركم مباري إذينا عين مسكري عينته أبتحدثه تباهلو ساتون بتحدثه إنفلو تبوش يوم ذهبوا لتي بيت معسرتي مغرفتي مغطقتي مجفلقي أسر رأيوه أب بيت معسرتي نايب عالم بكان من نبابر خاضحون ذات اللي كان قرقة مالك ماسي فكر الكاني ريلا ماتيو أبرهت يماني والي ماني إذي أتم من هسعو انتي كاب إسكرنا زتحاو قلقي قاتات فتصمو تحدثو نتمرتي تباهي الماتيو ممهار زي كونغن متحان متشفلاقيو عصر تسبزل علوه نحادة من إساي تسكم لهم أو انتاي ترفو عصر تسبزل علوه أمني أب حادة هيوات كمتر كم سمعنا يا خوين مالاتيو أزوم سبات زياتهم نسو حادة ولادهم نسدرابيت خوين غيليو بعبيو قاتل ما حيرو سلطينو نحاقر كما عبل كحان نزغل من إساي خوين غيليو كم زجر من ذاتهم توظلوا من إسي بعد إساس أفورقها من إسيات كتمهارون مسألة تسفاتات كود قبرون زبلا ملاقسي بخم زجر من نتحنوهم بخم زجر من نتشفلوهم أزياتهم نزي أبزي وعلوزز وعلو انت عين سنو أمرو يحضرهم حوام مسؤوم زنبري بإيدهم عبيدهم زنبري من تشفلوه موت كم زجر تشفلوه كتحن كري إخولو زوم سبات زياتهم نسو عيري يسوم عندي خوينو زوم من إساء زياتهم قن ناي سنة أمرو ناي ملوء هيواتهم كبهر رومن كسم بدومن زحدري إزين دار أيوك كم إرتراويان كوينو ماب إرترا خنوبرو نتحاقرن كم سراويت كوينو كنوبرو خا تسفاز قرص انبر تسفاز هباي خوينو بچكانة تازي بدي چكانة زي سلا زحالة فيه خا زي من إساي ننحدو أمي خخان أمي كثالو بچحزو الله نزي سب كلوم دو زسرحو قدايو نغزل مو تي دحرو غزل تاقبليو
3: كي جبره مع التحليف كا تحلف من ليش كله تمارا ليش كا بزب النجارات يقطع رأس من اللي صاير بهالحق كله من كم تصدقين فلتنا رأسي اللازم مثلنا عودة رأس من اللي صاير نبور غيرنا وسيدنا غيرنا ده كان شيء هذا صح أطوى جميل مع التحليف كن قلت هاي لنا دك هاللو أنا هذا إن شجر هاللو بزي قدس ما لاري بالمصاعات بالعليني ور كي أكل رأس اللازم يعني رن بمن ترتي جبني لم سمت حسبه خم مخصصي لم سوي لم أنت من تصحفون قبل عليه نزور شجر من الحرية خي سماين مريت
0: هو برجز سماين مدرني كبرات سمعتي ردي أطلع كبرات يطلع وين زخبر كني يطلع كلهم كم زي جيروز ما حادر جوجلة نحن عيل كهت الزارو بقوله طعيا مرادو الله سب حسبوني طعيا مرادو الله سب عيبلوني إذا أتوم إيش أطلع حكون تحتاتي كلهم جنرالات كورنيلات حالف أزست زلوم

0: نفسو صور زخونة تون تنسي زلوان كوم زوال مارتيك نسأنت كاو ترفة بزي مغد كاتن مفراتين زحالف زحالف ومنسات نمتعي ناشنو خبز والكو ناشنو هاو مروج انكت كابو حالفو ناي مولاد زلوام الدلون سبيبين سبيبين ايو كوم سلو زخونة ها ازن ريضلنا هيوت يخيدالو
1: كابزي سخف شقرات اللو مالتيو أبتي العلم أن سيزور ذلك الشجرة. بمن ترد الشجرة تهزب مني إن هالك لكن تهزب بدون من ناس أنت تهزب بي ماذا؟ ناس أنت بتكابو وعي بمرج أصله وهاب تهزب يكون. كله ثغرات بتكابو وعي دما. أب كاردثات نايم رجع أبشان دقات إثنين ناس أنت يوجا خونا ماذا؟ ثم بعد جواب مهندنيا ثا أثيم ناس أنت ذهبون ثغرات كله أقل. من قصد زبير تراجن دم كفيلو. بلوس من سيعب صندوق يأتي صندوق زي إذا هم أب نور حمد أب زي بقول له زحزح النبل ما ياري بقول مسوات زخاف الهزبي ما الهزب زي خمس عين هذا الرعز ورد سقيل لما تهزبون أيقونا بعين حق اختي أخذ ولا أب سقيل لما تهزبون كن دز خون قفعي ولا بتكون ناس إن تستوها بهزب ناس إن توها يوي خن دز قف
0: بارك مرات سمعتي أزي وكابزي عين تاز ولا ذل ولا على كابزي ولا على سنتاي مجلس يدل ما هو هزبي أترى دم كفيلو ماي دستز ساني هيوت كفيلو اب عدو بهاغرو خنبر من بار زتخله كلو مريتو نحرشا مريتو خن ناينيدي تكالات يخن بزي اعتنات غجله تحاديغو نسدت كسددن اب عدغا حماق مناورو خنبرن تفريد الله نمثالي بقربا اب كل يتراهم انديو بقربا كابز فولتو مريت على كم تقول دفلتو أرانشي طاف كل نجار بزح نجار زفوري هذا نبارة حجيجن كل معسكرات جروه مجهاتها أت مريت ناي حرشان ناي مجهاتها خبتن ناي حزاتي مريتن علو نزقول لجن جبيتو بمحس مجمرن عند عصر شو عتنا حرسات تبهيلو أب أوزك بزقل بمولو تيجر قوبتها تبهل مريت ناي بيت ما أسرتن قدا قدن حمق ما أتكتن حمق ما فري فردتان زفت سامولو خوين الله إذن أب كله بعد الفلفل مرارة كمان سلبون هون قال أتخلتون زفاري هذا نبرة كونو ناي حاششن ناي قال ما فرن جيروم بيت ما أسرتن جيروم الله مالتيو إذا رقوم حسوم رقامسي أبز بقول كايا حرر إبهال إساس أفور كيز مرحوق جلقن سورة إتراز عبيلو بطاتت أبز بقولكم حرارو نمبال إزيتات بيت ما أسرت بمقبار إتم جيغانو هاقراونات النت زمتو نعوقو انتسكيموم زمتو أب عيرا عيرو أب عيلا عيرو كم زطف أخينام هالواتم عي فلت أبي اللو ديما اللو زي فلت اللو كوين اللو مالاتيو كم زي زطف تتغس إزغاء نايمن إسايات متفاقن حبرة تسب نايم سناتن مخنيات زمن هزياتهم أب بيت ما أسرتن بزي تبهال هاقراو أقل قلو تبهيلو كاب سدرابيت التباتاتين لومي أب إرترا مليد سدرابيت بحانساب تقوريسا تمسيحا تديرات حدر يلان فحبتن آتيو اللو مالاتيو سلازي نازي إرتراويان كن حاسبو اللي قبقنا

0: ተጠቕሴ ኪሮስ ዝበሎ እቶም ኣርካናት ጀጋኑ እንዳቐንፀለን እንዳቐንጠበን እንዳጥፈን መፅኡ ብሂወት ዝኣተዉ ከዓ ኣስዒብዎም ዝብሉ ከዓ ኩሎም ኣጎዳ ጉድዒት እዩ ተደምረናል ብላሽ ናይ ሰለስተ ወለዶ ዝሓለፈ መሊሽናዮ ተኪናዮ ብምባል ተሓጉሹ ዝነበረ ግን ተኸሊፍና ዝበለ ውዕል ፕሪቶርያ ሰላ ፅንዓትን ሓይልን ህዝቢ ትግራይ ድሌቱ ድሌት ኣብን ኣይተማልአን ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ሕጂ ንሱ ካብ ሰብዓታት ካብ ስሳታት ካብ ሰብዓታት ጀሚር ክሳብ ሕጂ ጨፍሊቑ እንዳቐፀለ እንዳልገሰን መፅኡ ሕጂ ኸ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ዝጥምት ዘሎ እንታይ ኣንፈት ኣሎ ብሰብ ኣስመራ ብጭብጢ ዝቐርብ ኣሎ ሞ ንስማዕ እዮ
1: ሓዳስ ኤርትራ ኒው ኤርትራ ዕድልና ባኻ
2: ቴንክዩ ሰላም ኩላትኩም ኣሕዋት ኣነ ክልተ ነጥብለን መጀመርታ ነቲ ናይ ናፖሊዮንን ናይ ዓወትን እየ ሰሚዐየ ፅቡቅ እ ቅድሚኡ ዝነበረት ግን ሓሊፋትኒ ኣነ ክልተ ነጥብለኒ ሓንቲ ሓበሬታ እያ እቲ ሓንቲ ከ ኣናለስስ እያ እቲ ሓበሬታ
0: ኩቡራት ሰማዕቲ ረድየትራ ብደንብ ስምዕዋ እዚኣ ኣፀቢኩም ፅኒኢልክን ስምዓ ስምዕዋ ኣገዳሲን ኣገዳስን እዩ ኣበየናይ ኩነታት ወዲቕና ኣለና ኣበየናይ ኩነታት በፂሕና ኣለና እንታይ ይፅበየና ዘሎ ሓደ ጭምጭምታ ግን ጭብጢ ዘለዎ ንፁር ዝኾነ ስለ ዝኾነ
2: ብኣደ ክጅምር እቲ ሓበሬታ እኳ ጭብጢ ትድልያ ስለዚ ምስ ጭብጣ ክቅርበልኩም ካብ 220 ወርሒ 3 ኣብርሃም እስያስ ኣፈወርቂ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ሃኪን ሲስተም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንዑ ተዋሂብዎ ኣሎ ኮፒ
0: እዚ ሃክን ዝብሎ ዘሎ ማለት እቲ ጠለፋ እዩ ጠለፋ ናይ ቴሌፎናት ጠለፋ ናይ ርክባት ናይ ሰባት እዚ ተሓያል ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንኢሳያስ ንኤርትራ ተባሂሉ ግን መን ሒዝዎ ኣሎ ግን ዳዓ ንበዓሉ ክገልፆ እዩ ንዚ ንምብራህ ጥራየ
2: ሲንስ ማርች 2020 ኣብርሃም ሃዝ ሃክድ ሊትራሊ ኤቭሪዋን ኦፍ ኣስ ኣነ ሃው ኮንፈርም ንገብሮ ንኽእል እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ዘረባ ከዓ ዩ ካን ኮንታክት ኣምኒስቲ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣክሽን ናው ዝብል ኣለዎም ናይ ስፓይዌር ንዕኡ ትሬስስ ዝኾነ መዓስ ሃክት ከም ተገበርካ ክነግሩካ ይኽእሉ እዮም ሶ እዚኣ ሓበሬታ እያ ሲንስ ማርች 2020 ኣብቲ ውጉእ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውዑእ መራ ውዑይ እንከሎ ኮፒ ሂብዎ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ኢሉ ዩ ወሲዶሞ ግን እቲ ሒዝዎ ዘሎ ኣብርሃም እዩ እቲ ሲስተም ዝጥቀመሉ ከዓ ኣድሚን ዝገብሮ ከዓ ኮኸብ ይበሃል እዚኣ ሓንቲ ሓበሬታ እያ እቲ ኣናለሲስ ከዓ ጭብጢ ክትደልዩ ድሕሪ ደሊኹም ጀስት ኮንታክት ኣምኒስቲ ል ኢንቨስቲጌት ዮር ፎን ኣን ን ል ጊቭ ዩ ኢንፎርሜሽን እቲ ኣናለሲስ ከዓ ኣብርሃም እስያስ ኣፈወርቂ ካብ 213 ድሕሪ ስርሒት ፎርቶ ኣብቲ መቓብረ ሰማእታት ኣብ ዝቐረበሉ ግዜ ኣብቲ እንታይ ይበሃል መቓብረ ሰማእታት ዝቐረበሉ ግዜ ካብኣ መዓልቲ ጀሚሩ ሽዑ ናይ ጥምቀቱ መዓልቲ እያ ነይራ ንፕሬዚደንት ክኸውን ካብቲኣ መዓልቲ ጀሚሩ ንኤረትራ የመሓድር ኣሎ እስያስ ፈሊጥ እዩ ናብ ዓዲ ሄሎ ከይዱ ነቲ ከተማ ንክገድፈሉ ኢሉ እዩ እቲ ፕሮጀክቲ ናይ ዓዲ ሄሎ ከም ምሕብኢት እያ ተጠቂሙላ ካብቲ ከተማ ንክርሕቕ ንኣብርሃም ዝሰርሑ ከዓ ኣለው ሰባት ኣብ ምክልኻል ሓደ ነይሩ ኮነሬት ተስፋርደት ይበሃል ተሰውኡ ኣብዚ ውጊእ ሕጂ ናይዚ 220 ዝበሃል ውጊእ ኣብ ተሰውኡ
0: ምናልባት ተስፋ ልደት ሃብተ ስላሴ ከይመስለኩም እዚ ካልእ ተስፋ ልደት ምዃኑ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ማለት ንፁር ንምርዳእ ግን ምክንያቱ እቲ ተስፋ ልደት ሃብተ ስላሴ እውን ኮሎኔል ስለዝኾነ ንሰብ ክዳናገር ክእል ግን ኣብዚ ዝገልፆ ዘሎ ማለት ይርድእ ምኳኑ
2: ካልእ ከዓ ሳይሞን ዘካርያስ ዝበሃል ኣሎ ንስ ዝጓየየሉ ካብ ሚኒስትሪ ናብ ሚኒስትሪ ካብ ኣባላት ናብ ኣባላት እቲ ባፂ ኣቤላ ዓሰብ ኣቤላ ዝበሃል ዝነበረ ዘረባ እቲ ፈሊጡ ይብሎ ነይሩ ቢካዝ ክሊን ስታርት ፍሬሽ ስታርት ንክህቦ ኢሉ ንወዱ ከምኡ ዘረባ ዝዛረብ ዝነበረ ኣንድ That's all I wanted to say. But tonight, hacking team, hacking together zolo nxtarra gadu sukulatkom. Contact Amnesty and then tizula zolo haqdiu ala hasad kbarhalkom yxul. Thank you.
0: Kurat semaati radio tra mbari. Azi nutsurniu. Kam tizula contact na Amnesty International. Act now zibel. تحبتها كوهاب زكال بيجب تترقى قصة مالتيو نازيقن اوطرح يكون ازول لقن نابرهام زقل قلو ابتفال علي بوتاتات استفال علي مسرحات دكتهم حالف تخي ترفي بمهنيات بإساس رقيتهم دكتهم كآن هرقوتو فقاد انياتات زخون مالتيو نيتي خالق بستفال علي مخنياتات ارتراويان بعلن بعلنا سلن بالالع ننحرنا تأمامينا هاجرن هزبن مدحن أبكن مكبر موزوزاتنا إساءات بمبهان ولا بدك جزول خسع جزول مالتي إذا قاب بجبو ململون وردو ململا جزولن ململات قاب بي وردو زمو زوزو أبستفل عليه هاجرات سيدو زمهرمن أبتفل عليه بيت صحفتاتون علو إذا سب اسمار عزبل نلوتي تخطعتلو أبزق تصلون زرزرات كقرب زبل الله مالتيو أبز حلفة دي أبز نخل خروبات لذيك ألكي نزبلهم هني عتو مستجزياتن كمون بزحفور سلذيقونه بزخونه جن نزيتات زمل كتون أقدي مزهاو حبرت هتطلو منصف منصف بمقبار إيو تزجرم حدا جزيز كرني ندفق وام أمن ببلوزنا برنا نكات علوزنا برنا حدا حو يرتراوي مالتيو ناي عسرت عمت طرح كل تجزي مريت أخمرت أظلوا ما راح نزبل نزي انتخوني نزل علم إشيات ولا ودخو بانك مرحنا تسأجمي بقولن زبل النسبني يروم عليتيو حجي انتاي الرأه اللوب جنا عم ساعتهم على نعود تقبلوا ماتيو إذا زتمنين إذا تبين سبعتين فينهم إذا خا يخون للله إشيات أفورك مالتيو باري نزي سؤلنا كنش فلق واجاز خفلنا له هاجرنا نزبنا بعلنا خنا ما حد رامبر بإسحاقين مخاب بسألائي نايكاب سألاتي سألائي زقدر إسحاقي بعد وين جزاتي زي جبرون زي فتصم وون يزفتصم زلوا إسحاق أفوركي زم حاضر وجله قرأت كحرقها جزاو تخرقها تكال كحرقها إزغ ميتخاب ميتي شبط زخوني ولا زم أبزي عد أتيهم زنبرو تكالات جرم قريفهم مموتهم زلوا مريتهم تحرقو تكالاتهم تحرقو جزاو التون ناي صدرها خي تورس صدرها بيت بملئتها كتكفل زمل يرو مالتيو أوكي نقاط ألمو

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Okay.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo. Hallo. Das ist fein. Ach, lief kann doch. Salam Stuttgart. Aber Barbara Palais. لانك انا كتزور زغنات مال اختي كل سبت هو خون تسفا قبر ناي ايتوبيا كومينيتي حادة تخسته قبر قرقس بحال ابزفن هاوسن زغمت سلز عرفه ناي ايتوبيا كومينيتي سلز الاخلوم نين باس ايتوبيا سلز الاخلوم بوليس زفن هاوسن دفولت اصاب اندحر حاليو سئلي عيرا عيرا خبكن أنا فلت إيكا أكون مالتي زفلت أسم تدعى هاليقن انت دعى وتعدنا خوينو بجاخاتكم رسي أتقبلنا نقبره بحاليتي سلازي زي بس حكم تلي مسألة مال أختي كسدلكم خيلي
0: أوكي حراي أوكي حراي أوكي تبقى مباري حراي أوكي حراي كبرات سمعتي ماريتي حابرتا سمعكم لهم سلازي حونا من سماي ورسو بزخونا هاتي تبها لحبتا له مبار كبرات سمعتي ردي أترا ازيو ناي كنتاتنا عمنتاين ودغن عمنتاين خيدنا لنا عب كمي كمي نقونا لنا واقا خفي الناس بسألاتنا زخونو عطنتنا زخونو خنقزة ناي بحكي زحزني كدمو مجزات غن كنتات هلو كنتات هون عبز حسمن عبز خف ان انا ودي انا دلامو نزي نبارا برولو نزي نتسألو ايه خبل زي دليك كالي

كبرات سمعتي أبدي حجي قدم أبلا أبدي مونغو سمع خواسي بطعمي تزقرم كورينيل إزرا أبناي مسلطان أبناي ساوا زولو حنتي قوال عدو مالتيو بود عدو مخانو سلازي فلتت أبتي هاقراو أقل قلوت مسكرسي بيتسب يمو ود عدو ناس سلازيس كمتي أبتي عدوهم سلازولو مالتيو كيدا رخيباتو مسحانت خالا أي تاسي ودعنا يمو خدنا ركوبة للرخيبة نو قال سبي سبكا سلازولو مالتيو كيدا مسرغبتو مباري صباح نبين خمس إنيلوا نبين هاتو موت أمو مبار مالسي تلالي أتونيا مسكرتو مباري أبزي مسانا خابتي خلو تحين كراعن كرتتن تبلي حسابو تبلي أبزي بيت صحفة مسانا بون تقبري مقبو تقبر لنا تسنكتي أبزي تخوني لوا مالتي حرائي لا مساء مالتي أو مسيا مالتي مديبوا حسابو تي سقع كندي حماقن كم دولة زبان نتي سبك بخمو زقبر إذا سبزي ناقو مسيا مسيا تي كم تزبولتو مقبي بون قلت قبر لهم كساب كلتا سومن زخون تسبو كم زنبرتن دعر غلتا سومن قن نسأتاوي ركبات كم زحاتتا نساها سنبيدا إذا ده خميج رخون، هيكوني عبد بولتو تسقط جنجرو أمم بعري، إذا ده حذير كي، أبتس حين كرعتن كرتتون علو، كالو سعبكيو، بزبلة مخنيات مزبلة، ساون نابزون نفس خطركو تجديدا، نوح بزوت أنيها، كم دلايو، كم عدمن دحركوينو قال قالو تخون كمان يا، كم تي ذهبتهم على تي مخنيات عابي، استعد غنى. كم دل تتعاوي تلا مالتيو دهرنا وحقن تقيبوا عندي منيوا مبارين السودان كالسقري كدنو بخن قريه الوا نابو باع سيديوات سيديدوا مالتي خيدانو باع رقيبا قدن تزقات ماي نقرطون ساتاو ركبيو مسؤو دي إزراز بحال كم تتعاوي تلا مالتي كم زعمتا خمزو خوني عمتيو ولا فتيح دانا وطيعت خود بر عمتيو كي تقديرات قبرت مالتيو قن السودان نخد كيد كحجزها مخانوس لذي نقرته نبقى حشكي أبو حشكي أمسي الواء مالتي أبقى حزام مسمسات نعا عدقوتي نبقى نتبقى الواء مباري أني أكون كنت كتا ناب تغلى مانجو سيخ سدكا نسيو تناي دوبات زلو ناو سدكا الوان حرائلو ناو خيدو حزوا خيدو بلاند روفر غيرهم سريدهم ماكينا هيبوهم باتيحهم مس مانجوس تراخيبهم مانجوس كوفا بيلو امباري اذا اولعا ابز صنحه كنسغرا خا تقيملن 30 شح كن كتكفل لك هاي الوه مالتي 30 شح ناقفه 30 شح ناقفه اذا ان كن ما نم كيت نغر طول ابز صنحه نما نم كاي نغر كا 30 شح تمس قالك هاتو لنسغرا يلو مكم تعدي صقمي سبك افرحن كله سلا زلو بهوت كاون سلا زخونه دام دام يلو 30 شح امصيو 30 شح يبو ني تخلى مانجوس تخلى مانجوس كا ماكينة تعينو نزاولها ني سودان ناس جيروا تاولها خاب سودان هجي اب عد انجليز كم زلا كاب عد انجليز زحبرتو ميو ابزي ناي ريد سي اري زبل ايوم ك تحبري تاخو قلتو سميعي مالتيو سلازي ازي ايزول لنباري ندابع الإساياس باع الفليبوس نمن إسايات ناس انت عمسينا لكم زبلوهم إذا أتوا من بعض الإزراء، نبي بعض الإزراء قيم حجون سمعهم من الكمال تي، بزح يسمع، تقول عندك أنا شو كلهم، ولا على فيلم بلا صوم ولا قلم يعني، سلذي إذا يزولوا تي كرتات داي إيرترا، أمباري ما، نزي تهنج برالو كن قطمن تراح يزلنا، عصنا تنا إمزي أتوا نحنا يكونون حلو أمز شاتو، كده ما بوتات عندنا تبصي تبي أتوا بهيلو بحالهم، عندنا تهوي عن مسي تبي خوينهم جن مريتهم من رستهم جن أيد فورون. إذا حجي عن تبي تقصدون أوركو نعي على نمسالين على سلزولكو بو بقرب عب كل يتراجن كوميو بزفول تصبيا بزفول تخزار سلزول هايجن تور صراوي تبدك أمهار التعليم غيرهم أب سديا أب زخون اللو نلم من مدات أب تناي بقاديان سجر قاديان سب زي بلو أبو وترحيم خدني يرم السخاء سبزل نتسوى السنة جزية جزية زرن جزية عاتلين أب زخون اللو جن كالتيفا يمم سقوا قوني يرم إذا يوم جن جزاو توم زعتو سدرابيت زو روسيا مه، سلذي إذا يوم أين هنان سلذو خانو، كل جوسو ترح سلذو اللوم، كل جوسو اللوم، كل جوسو جن كله إيرتراوي، دقفن تقامن زت عموس ولا حد يلن، أقعد أدقفتي بزيادة حلبون بزيادة قط قط زلهم يوم،
عمت عمت بروجكتات زي أب قبر زي وعل ناي أفهم بوي تعطون كل تخميتي عمالي خاص ندقنا كل التامي إتخاخد كفلو لكم ناي أفهم بو زي كفلة اللي زي عطي كفلة لكن أي قبر اللون زبل بيت صحفتها تطالو ناي عاد إنجليز سمع كله ناي بزينا بعال فرانكفورت ودالور يلو ناي فلت انجن كل حدي يمسرحهم كال اوز قابلون سلازي كاب زخن واتس هاقرنا نفسنا خاخنا محادر كم بالله نحن كوب مستدرا بيتنا بدهون بولهم دابل كوتا قزية سلة أكل

خبرة سمعتي إمبار تجزية سلزاخلة تري فالة تبغى كده مسنبت بزقرة مربات كا عقبات كتكون تسفع قبل دقيمة خبرة زلكن إزباو أقول قلوت يزي كل سب كسات فول لقى كفوت سلزخونة حساب رئيت لأن تبلو تبلان تليخن دول على تليفون تليفون ناتي 01 57 34 شو عتة حد تشعته 01 57 34 سبعا حدا عسرت تشعته بزي ناتي موبايل بالتيو ناي استوديو دحركوينها 64 00 34 0 شو عتة عسرت حدا 64 00 44 44 بزي دول كاون حسب كوهاب إكاليو سلازي إذن دابل كو تبو كلام سنبت دحان كأنيو